شغله اللي كنا متينا مسجد سادي كنا مسجد الصبح شغله السمو الموج ما غير كنا قاموا دراشين نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عطيه واحد

ديال كرهبه ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد